Sie da erfahren. داي ارتوان سمر سنبت كاف ساعات عصرت كسب عصرت حدا بقى قاعد تغني زم حال في مدب قينو لما كنت طالع ذاكل بانتينا نقطة كاتر تسعين ساعات أنا دخلت ميجا هرتز كم دم مع بكابل ميتا حدا أنا دخلته كم لعب إنترنت نقطة كاتر www. فرايس مينوس راديو. دي كاف كاتر يكال

سلام كمي كان يهم كرات كران سمعتنا ساعات اخي لست اللي تركيب لهم ساهم در في الدوغل في ساي نمك طال كتعم زينا يبلين قاش اسزلني هاجر او يشما قال جرمن نوفمبر اتو يوهانس مراتو اب ستوديو ام ساي قريب له كومون حبرت علني مساغري ميوزيك اون في جبريما متانة تجزي أخو قطب بقطتها أمناي داويت شلاندر في قطوكمي بروح مقتل

0: Mbar, nach dem Tag, als ich in der Johnny, noch einmal, also ich war noch mal zu Hause, war der John Hulka.
1: Da haben wir da John Reit.
0: John, nein, das hat alle.
1: Ja, okay.
0: Also, ich habe mich hier, ich muss gerne da, oder auch die in ihrer Antwort, nein, das auch Hulka. قلت اش عن عشر شوعات فيلم في جانوار مترهبنا بزعوها قال عشان ما قلنا حاجة جات عامت كينو مالت جات عامت نرهب علينا نذهب كاني عدل ازي اي زي ما سكنوا ما ناب قد تقلنا ابتي هاجر عشان ما قل كم مهاد هاجر عشان ما قل ودابي عندي ودابي تات كم يمثل ابو الخوابينا نزبل كنت أصل لي كابجزء عالسي معاشي أبو ستوتغارت من كواي مفلاي أبي ربع بدحرت أنا يتذي تغاقي ناي وعلى موني كتب بها المشاء الله بدحري أخو أمضو قيمة بدحري وانا بعات إلي أنا تبوز عمت أحواتي قبر كم نورة تاريخي نقرأ نايم أبو ستوتغارت من كواي بيان قيمة نورة أركب قال لي سخامس مرس أحادي خات كتاران في تجميرو ولا تترني في صنعي كاماتي انتاي ودوا يثات كانيرو أكتوان تاي مسل نيرو
1: هالرأي أغني اللي دقول مجمرية نزي استوحب النعدل بزعبا والدابيثات كزارب من تلاقين عنه تي قدميه أب سعاتات زنبري كم تاريخ زفلت عيو تي مبزعتنا أب شتوتغاردن كابين غمت زركبنا اللو لعلون تلاقينه كم مجمرية سمانيا يمالتيو زلزي أب مجمرية سمانيا زنبري أب جرمن درجة يكون ده جنا فلأ كان أب شتوتغارت متينا كندحرك نزارب كنا أب شتوتغارت ودابس إني هنا تي تصنح ودابي ناي حفاش ودوات ناي هزبعون بارنيرو ده جنا حفاش ودوات ناي حمادي إنيرو حجرام حبر كنستيري ثران ضد حريقون أب ثمانين أربعة ثمانين حمشتن قط زقام خا ناي تمهرو محبرتو هاجر أو محبرتو مهرو إريترانون نيرو بشتوتغارت مالتيو سلزيتي أما جمرة زيس أنحنن عاي وين وزح مزحتنا تسنحنا ناي ودابنا هزباقون بار حرنت إريتران دقناون هاجر أو محبر دكنستيو إريتران تي بنا هزباقون بار زم هذا اللحجي تي حقوسي مالتيو هاجر أو محبر سرح نيرات إريتران زي كلو أبتعد سلال هزباقون بار زينا تطف زينا بروخينو قال الدحريو أب شتوتغارت يكون على بزح وتعدات نيجيرمن شتوتغارت تقولكم شتوت كاب شتوتغارت فنو زين فنو سلزقني بزعلان عو يملكونه بالذي كينو نحاله بتعدات تنكف كينو أب بزعام حبر سوات محبر سو ومحبركم ويستفعل عليه زي كزربول الجمهور أب شتوتغارت كاب سمانين شدشتني مالتيو سمانين شدشتن أب تقدماي ربع عام تجميرو كزربالو جميرو تي خزربالو جمري مغنيات وعلون تلاقينو بوغن هزبا غنبار كاب سمانيان اربعتن سمانيان سلستن جميرو اريتراو محبرة سوات كقومالو زخولالو منقدي ده حساس كقبر مغنياتو تي اريتراوي اب بوليتيكا طرح زي كوني وي بوليتيكا زنطف على بوليتيكا نطف تخالق اني اما محبراو مدايات كنطف زلي محبراو مدايات كنطف دسو طرح زي كون اخوان تيريتراو تاخيبو حدي حد ننتو زللولو كالعي اني ننحد حد زفالطلو سالساي زلو صقاتا تاع بهاجر جرمن كتقوملو زخل ربعي ون دحر نسو تترنيفو نسو دحر بهالو خبر جميرو مساعد زلو متسار ون قعبس لزخل ازي زحمرو تيتي ودابتا تريد دحر يزو مصي معبالو لون تلاقينو اب ناي ناصنت وان زمصلو خاب تسعاتات جميرو تي مدسكالو يتطمو بال ناي ودابتا نيرو مالتيو زي أبز نورو الأوانات دحريقو أب تسعان أربعاتن كاني هزوها قنبار بهقدف مالتيو هقدف ندقنا دكنستيو ناي من سيات هقدف دحراي زمتعي كاب كنتشحن شمونتن دي تشعاتن قصو دحريو زمتعي ندقنا محبرة سوات زو الدابيتات كاني أب تسعاتات يخيد نيرو أب شتوتغارت بوشبوت كن متسن تلاقينا كاب تسعان شو عتن تسعان شو منتن جميرو خاني زي بحجي محبركم إريتريان هولتو محبركم زبل قيمونة تنزل برا ويتنزلوا شو منتن شعاتي محبر سوات صرنف كاني حدا ودابي تسعان شو عتن تسعان شو منتن قصو قيمو مالتيو زي مثل حرفافتي سئلنا يودابيتات
0: قرم يا قرطة أبزي ناي ودابي تاسن تاي حسب ما تاني مني أتوزي فيستيفالات كلا خنكيد كلنا بفلا أبزي ناي أي سبورت حالو غلو تتريت نغال فيرماتات سلدوها بنورة استفال على عالية أفريقا وانا دك مروكو نيرم دك تونزيا نيرم دك نيجيريا ونيرم قلق يقرم من يروزي ناتنا متخابنا إرتوى متخاب موني حجز خاقبنا يسرح تومكروز الدكاسي من البات قالوا أوت محابر السبات كمزي ناي إرتوى انتوى دادي بمزنات أطفو ريال تفلت يهلو دوت
1: أب زلنا وكابي ولكن بنتفتات مزاحته مس بروتاوي قال ستتحازة كوينو ناي كوردينيرو منقصعس علو على حجون ناي كاب استفال علي بوتاد عزمتو قومون تحيال منقصعس بهالون ناي سرعلو انا استفال علي بوتاد زلو كوينو زغلت هزبتات قن تفال علي منقدن استفال علي مبقسن زلو كوينو تي نائري تراين مبقسي وي مصرتو تأريثراوي ويكمزنا أريثراو عينة كرسي زلوا أنا بوجنيز هولت أيبل لين مهناتو تي أريثراوي أب أبيناي بطال لا أوروبا ديو أمريكا ديو أفريقيا ديو أبيناي بطال لو بزيجدس بحد دمسيو ذي زارب ني كله محلقون سلازة هجاريات محلقو سلازة حد عينة قنيش زلوا حد عينة من قديز خيط مسحقورو مسحزبو مس حبرة تسوز اللو مت سار إريتراوس لزخنكو زيكونكو أنا كابتن أكل زيجاتات لعليلو وي زبالس أو زبل الزباليو قبله يدفر مالتيو.
0: قرر كذا أرتين دهريت من كمال سكا أبتي زنابرة هجراو قاسي أبتي ناي محافظ راهنات نيركا ناي تمهار نيركا بهلون نيركم حجي كما يتنات عطفني أركم بتاع زمس أخوة ما تسهلنا حسابات أبزي حجي نريئو زال الناس نبولو همادي أدوك نشتيو بعلن أتي زواتس أواسيين بعلن سريحن مأتوه خفيلن عندنا أني كفيلن قابل عماتي 5-7 حجي واتسعى زلو مسلين نموني حجي سأتوم دسرحو أكالاتاب كلو تي ودابيت هاتزقبر سلام تاي أون تاو حلفاء لي قبر اللهم سخاتكم كغامي ونتا عطفني أركم أتوانكم
1: حجيتي بما صارتوتي بمولو زراح زنبرة سرحت ني محيال نمدن فعنايتي برتا وعلسي زخي زنبرة يبتواناتتي سلزي ولكن نتبون قاب بحلق ابتقسكا حيال قجلة بحلا بشتتقات ناي نيرو زي حيال قجلة بحلزي أب استفعل عليه زهو كايدو زنبرة فتاتو نبسخ إلي زخيد نيرو نبسخ إلو أبتي زقبرو زنبرة أخياتات لمد زقبرو لزنبرة سومناوي مقبي حزيمت مستح حزيمت تي مستبتو فاينتيو تي مقبي بتو فاينتيو نعشيتو زاد اللي أقعد تعدق نيرو نسوت راح زيكونا خمان أب زخوني يغونا أب زخدلو مرئيت أب زرئلو زنبرة وانات كعاني أبتي كريئلو زخيد زنبرة فتاتات أبشتت قارت راح زيكونه على بقلب وتعدات ونها حليف وزقان وسنوره كفيلي زعتو نيرو كفيلي عتو مرئي تاريو يخيد نيرو حجي إزي توفعين نتزي كاب مبقسيو تي حقراو علامايو سلزي زي حقراو علاما أحمادي ون حزون اللواء تنكالوتو دابتات ون حزون اللواء زخون يخون نصرحو سرحات ولا بمحبر سبات ديو بستفع على دي سرح سرحات بولنتاني سبات سلزي حوصوت راحيو تي سرحات زعوتن دقناون وطيتا اوي بقلت ابا خمان وطيتا او زخونن اندي حد النفس وقف زقبر سرحات كفوللو يجمر نيرون تزخون نخت قبرو خمان كالساق مكاي كساران تزيكوينو قلت ابا مخصب هكترخ بولني خانلتيو سلزي كينيون اي تي ديليت بوليتيكا ومخصب وي متغخب كينيون اي تي سب بولنتو كي تخفلي بنتسع كويتو قول بابون سلا السرح نعي عوو تقبرو تسرحات سلا زي نورن زي نورن سقط سلواني مالاتيو
0: نا دقلت سلوان ساي كونتين جن اتوام عفتو اوانتي زي نوركم نحنا دركم نعلم نايتي ساعتاتوون شمتكا ساي بلن جن كان ذلك ايو بخولو بمسارح زي اقوحتوهم بسرحوهم بكنتات كفيلهم اعتيوون توفيهم سرحو نيرام أريد كذا لو تركي خم أريد كذا لو وركي خم تركي سلاد حسب بهالمر حجي كان قد حكي هذه موسيقى نجات عديم كا قتشح ستشح قلنا على الله تقفيل كايو حجتي توفينتنا كده ابتم ناي موسيقى مالتي كم قدم يلن كن تي فاينت نايتي حدا سوقا ابوت له ابزي وداب دفير الي فدت حتى كايت حزلي اب ودابيتات ناي افت هاغراو قالتن ابز هاغراوي صراحهن كنا عمت اقل قلت لها
1: اتي اريترا وزي كله خب سدد جميرو خب سدد جميرو تم زواج حنا عبش تدقار زواج أنا بسمانة ثلاثة مجمرة سمانة ثلاثين أنا كابتن مجمرة سمانة ثلاثة زواج أنا اسمه بزحتوس زولا زلقة زبر كتن ساتفن زك على سنيو سلازي تي حفش عوي تي أبر كتن ساتفن نايتي أريتراوي كم مجمرة تحزو قد زلقة ينو نايت حداخ برتع خلخون نايت حداخ وحد خلخون نسو زي كونا كنتي قندي ببي نفسه كبسب زغا ورا بركتو بقيو تي نقر كعب خيلو بقيو نهو تسلو معلاتيو سواعد كتاكا سايدلن معناتو نقالي خذكر نقالي خذ سلازخيل كان حفشاوي تي اريتراوي كاب تسدر جميرو اب كالسي من هاجر اب قلقلوت ناية حفش بزحي زلو سلازي كاوتا تسفلي تاريخوني اللي نابشتد قاد معلاتيو
0: نصب نغرم غداي نزه حرسال وي نزه حزبي كوكو ليتن معتن صاله د شرح سباتي تطنيف زقيد اللهم كورن مسكانا يخنوم اي دبل حجون قفته يخدفر انا اب نو واحد فلتكا كنراقب بسرعون اي اقاطامي اي ترهبنا نغن معي حدا مقلوط سابقا ديسيبلين زلكا سابقا سوات جن أفسرح طرتي ترر بلنا أيو تاريري قالوا لها نصها متفلت هذا تاريخ سموها كا
1: هدي بعلا وسئلين ده جنا ده جاو سئل زبلو قلت استبح على لي مجلس ساعات حلو هدي تي بعلا وسئلي ويت ده جاو سئلي زبلو زلها تتر من تايو الكحت تنتنقط جمرة لك هدي تتري عند حرب علامة أب قصرة مزحت وان بقصرة أي خزارة بس قلت سب خزارة تدا قينو أب قصرة أب علامة بقلن تدا قينو أب بطول له هاتو نتقبرو نزلك علامة أتريك على صلون مقتلون علىك من سبعت أب تقبرو ركبات محاورنا من سبعت أب نتقبرو ركبات تي حمرت قند حمرته تي بقص أرهات غير كاتر رخبي سلزم نحد حد مكوار كله تلا أخينو نقص أرها حلي غن تمتيها قص أرهم حليهم تمتيهم بمدب كون قطعيت سلزم حجزك زي بحرياو نجاراتي معلتي سلزم أب تي أب حورة سبنا بزح جيد زرب له إريتراوي قصرا حبش أزول وزرار بالله كنا عايكونن تي إريتراوي أتبي قصرا زخبر حبرة سبي أبينا يترحي فلاليو ينبر سرحو حكيم وزته وزته دو جزمة سب بزح لنا سلزي أنا بوجني من الوقت أنا يترح زي كنقص بزحاتهن علىو أبتزولوا قصرا زمتون بتزولوا قصرا من قدون مدواتهم سرعون على لوس الذي تترقون تداخينه سام على الكاي.
0: نانا طب على ها تحكي مسخ إذا لوجن بفلاي حادثة زعلني أي فلالي تتر خوينه شيء أي فلالي من منيعته أبصرح صراحة لوجن ولا أبناء بلعست ناي عركنات ناي علال حكينون. قدرات تدنيكا تنتين كاي مخاد دحر ايتو نهامو سانتاي دي فالاليو زولا خاصات الله
1: تصبق الله حدا سب كلتا سب كون زقلت الاخينو تصبق الله حدا سب كن نتي بسرح زرخبون بول زرخبون معرخ برسله زلني بو مساله تخيت كلتا سب كون اكني بت حدا قصراي خبر بت حدا قصراي زي خبر انا خغبري كني خغبر زقل سب كله خون انا كن بوغان خغبر سله زي كن زحلفه عسات رات عمتات بو اي خيده اب قصالون ادمنت انان تيبن بو اي خيد مالتي
0: غرام حجين مساله غير مزيكا غيرنا نبتي كنت مصنع اسم كيدنا كنمي اغزا قصرا حبشات بل أبزي بيرفكت دينر تبع لنا جيرمان تلفزيون أو ذراع خيال حد شاتهم أربعة سبكينهم ببوقنهم بمتاس حد معلتي أبا جزاك دررو أو حد جزاي دررو بتحد تدرر قاله حد حدا ريكو بس حتوسي أنا ناي أفريقيا مقبل خبرولكم أبزي معرب أفريقيا إنيرو حد ناي يقولون لنا روسكا بدع أفريقيا علينا يدوما حاجة ناي أفريقيا مقللنا طعمها نو تغيروا تيس بقنا تات كله نغيروا ناي أفريقيا عن حان شقرون قن قوزارة إيلون نحن سب وي نسوات مساح فارس تغوشير كايم ساعة أربعة تتمسع مخاس أدلنيا يا حيزو قال يامسي ولا نصب حيتو يموصحا إيلو فوكش يعنا أبرام قال يلي نما حاجة تي قوزارة حبشات حاجة غنسي أفريقيا عن بقوزارة نحن بقنا بزخانه زنان تکانی صبحتیانو بعد خبر کنم سمعتنا مثلا گرمیزی کنیسته.

0: ما ليش نالنا كبرات سمعتنا كم زي عم تعيد والكو قلت عشان عصر شو عتم استراحة بينا هاجر وش ما قلت كم يعلو نتفاداتكم هاجر وش ما قلت أول أرواحهم كم يعلو قرطهم كم يعلو ما عبيلو له ولا كم زلو إذا له بجرمن درجة مالتين
1: هدي اب تي قرصين اي هاجراو شماغلي كلتشان عاسو شدشتن قوم كلو زنبري اب كلتشان اسران سلسن تقليسو تقرص تغيري مالتي تي استغبري لوطي اب كلتشان اسران سلسن بغطا تم حلفتو دابيتات بجرمن درجه زلو نتي هاجراو شماغلي جرمن كم زقومي تغيرو مالتي زي اب صفيح زت تخايدو اب غباي مسي صديقو بو مسرت يخيلالو مالتي سلازي تي ابتي ناي قرص من لوات كنتشان عزا شدشان تهاجراو شماغل لمس قومي دحريو نشتو لوتي اب سرارحا دمسا نيرو تي عبي لوتي زمسا بسرارحا قلنا اب كنتشان عسران سلستاني مالاتيو سلازي تي هاجراو شماغل لي عصرت عامة قصيرو اللي خب زعو مالاتيو سلازي تي اب قرصي تاكس زي متعرايات غيرو سرحاتو كاب يخيدا لو تي كال قرصقن تناكتما قرصقن كم تزنورو يزلو خب تي خجمبرات عيزو زنوري تي بجرمان زنور قرص طرحيو مس كم تناكتما حد عين تقونا لو سلطة بحالي نتي تي بكتما زنور قرصي اب جرمانون بخوم ملكا كم زخي تغيرو مالاتيو
0: حاجة هاقرا وش ما قلت ان محاور السوات نهدف نمن من يترنف نهدف على محاورات على ديك نسيل من أسيات قرم نابي حرس سوكا يقيم على تي نقحات أوريدكم وردتي علاماتي مناتس دحرين من قنقل أنا قال قريتش إتات زلو يمسل ما نقعات عبت حرس سبسي كما يالو عبتي سبسي تقبل نتو
1: هدي تي هاجراو شو ما قال لي كلتشحن عشان شو ليش تنقاهم كله أهالي اللي جمروا قدات هلا أنت الأخينو إني حزبي نايمر دا مسرحي تغيرو هدي كلتشحن عشان شو ليش مسيو دبلة عزقامي زي كونه كان ميو خب كلتشحن عشان تروح تنجميرو نخلت عامات ملو أب كتمالات سمينارات تخايدو أب استفالة لبوتات تي تمحنات نتايو تهاجراو شما قل لي نمنتاي قوم تهدليو وزيت الزبل صفيح سمينارات أب ببوتيو تخايدو باتيز تخايدة سمينارات مسارات قاني تعند حقو نعو زن سوارقيو تي عند حقي تي زما تحتوتات يخون زما تصريتوتات يخون نعو تعال لي تعند حقي تنديفو مالتيو سلازي كلتشان عزا شو ليشان قوم كله بزما سرحزي ناكل تعمت كاون لعلون نيرويو عدما حليفو خنسو لدحريو كلتشان عزا شو ليشان أحاديو لجمورو سرحات اللون تلا أخوين نخمان مسقومي نتن كتماتات نايمر الدا مسرح عب كتماتات دا وردكا سمينارات نايم كياديو تخايدو زي سمينارات زي أب استفالة لي مدرحات نيرو ببختمو بأب شتوت قاردون استقبل خلت سلست جزء استقبل نيرو بحجر أوش ما قال لي جيرمان استود دبي إن دقنا ونا بحال وثلاثون سمينارات كاير نيرو تي سمينارات حدا نتزبي قال خا إنه ثم عوالات نايتن ودابيتات حقه في سلزي تن ودابيتات تنزبل كاين أربعة حقه في خينو أبوك أم أوجن أبوك أمو تن أربعة ودابيتات راح زي كنا ولك سوات أبو دابيت عزيز له، الله أنت الأخين، ولك سوات أبو دابيت عزيز له بزخون يخون الدابي، بكم كيلاتاتون أبتيش ما قل لنا يتحضر أو شو ما قل لي، بخدمة درجة يخون بجرمن درجة كأتو خمس خو ليزمن، كسب حجاي تتكبر نزل له بستفال عليه ما خناتات، جن تي نتن ودابيت عطل حزيز يكون خان نخمون خمس ولك سوات كمان كفوت زلوا مسرحي مالتيو، سلزح حفشاوي. تي سرحاتو كمزي يمثل تي اب نهزب ردي إدو خمي خيدو قال ني ني نهزبل حتوغن تي مسرحنا يمردع مسرحنا ينويح مسرحيو بفلاي ناينويح مسرح زقبرو ويكا أكبيد مسرح زقبرو تي شما قلت لك قيارن كله ولا نسوت راح زي كوني كم فولي كناك المحجز نوري كم حجز نوري ودابيتها تمكرنا ودابيتها هاي مو واحد لنا أب سمعنا هذا تمكر لنا تيب سمعنا هذا نوري تمكرنا مو واحد بتن حفاش وداتنا هزبعهم بارز كايز نوريو بمحبر سرحنا محبر كنسيون ده كنا محبر تمهرو زيا واحد يتأكل أغلى مزغيد نير محبر سات أبتوانتي أين بران؟
0: عشرو
1: نيري ذا وهذه ما قلنا. أوه، وهذه ما قلنا نيرو. سلذي تيمس محاوراوي مس محاورة سوات زي ما تسي ودابيتات. وي موهادنا موهاد مسرح دارجا أدميو خاكوتشين شو مانتن قصي دي جمر. أو هذه ما قلنا على تبعيلو مس محاورة سوات زي حقو فقينو. زي حجيك خاكوتشين عسى شريشان دي جمر خاني. بقطعتن محاورة سواتون وكلتن أو خمس دات بحيلو سلزي زي ودابزي كابتن أقدم فولي زغبرو تقدم بوليتيكا وملكة زنورو ببوليتيكا وأكلات أبتحت هذا ودب كوينو دسرح زنورة زنات أو زنورة سخايا دخينو حججن كوم كأوتيو نتي أبوليتيكا زي نتف أكلات ون تي ولان مسرط خمان تهاجر أو شماغلي كبوليتيكان أخوينو دي سرح بوليتيكا وسرحات زينا تطف كم أكالي مالاتيو سلازي زي فولي غوبرو خابتقر محجزنا ورا مالاتيو سلازي تي مسرحنا مردع كتساليو تي قبو مردع أب كتماتات تبتسحي وخطب الله شقاري ومحناتو شماغل لك إيرن كله نتيز ما أحد شماغل لك كلت عامة مريج أرات قبرا له نتيز ما أحد شماغل لك حد أوان كتردون سلت قدد بو مسارات قرب تي ناي مرداء وي حد قنيت ناي مخات بحد تحاسوا ناي مخات درجة دي ناي تبتسحن زلو
0: أوكي نبعلوس سيمينار الكاموني أفسد كارت هذيك تشان ساعتنا بيلو سيمينار المستقبلة بده حريق تجري في الاثنين ناي هجرة وش ما قلنا هون ناي حال هذي تأكيب كا سيمينار أخير وخاني زلمت ناي وناي من راح سلام تاي هجرة وش ما قلنا وي بعد يكبر وي من أفتهم الدعوات توري دوت محاوركم يكون من بخدمة كذي زهز بسي زي كمان أخير وجر كا سيمينار ناي من راح كله مش عارف محاورة وخونكيل بوليتيكا وخونكيل تعناو نجبره جن كسام تاني يجبر بهاجرة وش ما قلت السيمينار
1: هدي بهاجرة تي هاجرة وش ما قلت جربن كم زبل كهل تشان عصت وتشعتن أكيد نيرن لكن أنا كنت شان إسرائيل سلستون ون كأكيد فتني نيرو أكيديو همان بكينو نايتز نبرة قنص مالتيو زي بدي حجرة وش ما قلنا جرمان استودد بوخينو كاب عصت أو تعتنق ساعة إسرائيل سلستون سين أربعة عامتي وخن بالنقلين أربعة عامتي برقت تمنجز نبرة ناي كوفيد كونتات كاب عصت تعتنق مش عارف شو جميرو زخدين ناي كاب زي نبرة سلامات استفعل عليه نيرو عبز وأنا تزي بزح بمان زاي كايد نيرو بمنزع عقباتات بزحي كايديو بجرمان درجة عالتيو بجرمان درجة أب حجي أهزاتي باللين براي بزح قزية خايديو ناي هزبة وحيلو بهاقرا وشماق اللين أبنت مس بيت مرتي عفان بوستة حزي بدكتور جيدوان زغارة بسمينار نيرو بانتعاتولو دا دكتور جيتون كهالنا بحجرة وش ما قال لي درجة دكتور جيتون كابس مرة حكيم زلوا

0: مركب جزار خيبان كتلبا خلاين كبر لنا سمينا ركب لا خلاين السف على دي حتتهم كاربا خلاين تهاجر وش ما قال لهم بنعطوا تبقوا سخمان جزا حزن لهم كبرون كبل خليو زي زي خلو كم تيز دله كم تقدم حجز لمدنا يو اي تقبرن مخنيات زي كنا كن كاب كنت شان عسات وتسعه مسكوبيت تتحيزو دغنا تقلت شان 23 زنبر صيقي كاني ني جزاوتنا مركب زلو عدلات كمان سلسة خبوده زون حدا غبت راحيني رو مالاتيو
1: قرام كما يتقم كما هاقرا وشو ما قلت مستوى دابتات نايت حبرتساب مستوى أنا عبرا كم زي هاقرا وشو ما قلت طبيعات وي طمحات دليتات على الوديو عولا لتراق تصاوت كم بخاموز قلت ون سلوخاني أبتن ودابتاسي أبصرحنا أتيو ناتنا يخل عنديو ما حبرات كيدو ويا أبتنا يقدر كيدو ويا أبتنا يدك نشيا كيدو زقورة زيت قورة بما قدرنا زي خينو زحلفنا جري لأن عينت قوم تعطي سمعت هذا الزول قوم تعطي دلتها تعلقكم دي ويا قوم ديتي علاماتنا تكون نتي هجرة وش ما قلناتي
0: هدي نزي حتو زيارة زملاء شو تي قلصنا هجرة وش ما قلناه قلصنا هجرة وش ما قلناه بختمة بختمة درجة زول هجرة وش ما قلناه تم حلف تود دويتات نهيتن ختمة زلوا كأتم سهل السواد يوم بجرمن درجة خمان تم حلف تود دويتات بسهل السواد يوم زيعتهم من هجرة وش ما قلناه نتش ما قلناه زقمو على تويت بتصامي شو ما قلناه زقمو سلزي زيهم دحر بختمة درجة حلف تود دويتات على وخينهم نساعتهم يمتم بتسرحات زوافرو مالتيو نساعتهم يمتم حقرا وش ما قلت بحيلم كوم نتسرحات كواهدو زي خودو مالتيو سلازي عني نساعتهم عني مثلن نتي ودابتاتهم كساعت كوم روحجي بعبئو تي مسرطاوي انتحاتولو تي ودابتات ناتو عند حقلو ناتو كرصلو ناتو سرار حلو ابو اتيو تهاغراو شماغلي دزارو بيقولون تهاغراو شماغلي نتي سرحت رحيو دو واحد دحر حدا ابال هاغراو شماغلي انا دحر دي سرحو بختمادي بجرمن درجه ديو دحر صقمات زكبر كويني تهاغراو شماغلي حالي نيكلني ناي تو دابناتي يزالني سلازي تي حيلب تنو دابتاتي زلو تي هاجر وش ما قال لي ما حدار يقول له ما حدر يودب تي سرحت يا ماخل انت زي كوينو ابتن ودا بيتات اتي وزغبرا زي تغبرا كبل مسال يقولون ايبلني خاني
1: نا حجي قرتي بقلت خن زارب سي زاناي كندي ازارب زاناي ناي سو اتغبرا اسلينجن دا سلامتاي بهاجر اسلينجن نوع وان بكايد وان هنا حج سلام طيب باقر عشان ما قلت كايد تدلي
0: عجي نوع نزي تي بقربات حجر عشان ما قلت شو تقعد زملي شو خينو حفش عوجن نسأل خلونا أب تعبي بعلتنا علو زبهر بعلتنا معلتنا سنتين معلت سمعتاتين يوم إذا قلت بعل زي كاب زعب بعلاتها بإريتريا بلنان رأس زخون يخون بعلاتنا أيو إذا بعل زي نتحدى زيادة يبتصحو نتحدى بقدول عيب تصحو نخلو بمعارز بتصحو زي بمعارز بتصحو بعل زخاني تي زلوا ودابيتات بشتو تقدر أربعة ودابيتات اللي أنت الأخينه زر أربعة ودابيتات حبيرو كودون كم حضرن علوه مالتيو سلازي نحن دي قجلة وين حد فولي أكل زملكة كسات هاي كونن سلازي قومو سلازي خواني بمولو زقبر بحالاتنا بمولو زقبر تي عبيتي بحالات بحالنا زلن زنكلتة تتعصها بحالات بموحد نحقرا وشما قل لي عبزخواني يخمبوتا زخيد ناش تتقاردون قاوز فلي مثلن نقن بزيادة نمنتاي كمي زويل قن شتتقارديم كم اللي شو زغولو
1: نا طبع مو نشتايدا خنعرفك
0: مرحي

0: ماليش نال نازا خبركم من نازا خبركم من بتليفون مزات حبريتها إذا سنيت أبط أبط بحال إلى طاويت أب ميس وورلد تساعت فزلا مع عدم تصبان حبا تدار بلنا زبل تليفون مزات هنمو ززاخ آخر كنا نايب حكي دمسكن نابتي حقراو شما قلنا مالس جوني حقراو شما قلنا زمور حو بروجيكتات انتهى لسكاب حجي بتي زمرحون تعوت الوي عقبات علىكم ده دحر كينا نبدأ نيجي أفهم بني خمسة بجاك عاس كلمة تقبركم أنت هلا
1: حجي بتزعتفون أي حاجة راوش ما قل لي ستقبر بروجكتات هلا أنت لاقينو ب نعند قتلو كوفيد كنجمر ناي كوفيد نيرو ناي كوفيد كل تجزية استقبره سرحات نيرو مسؤول تحجز متأي ناي عمبت نيرو ناي مختي دعناون قدايت تبقنا خمان زقدايت تبقنا مس نيني حجراوش ما قلت راح بوجن حجراوش ما قلت راح نحجراوش ما قلت لازم الكود قين بوجن حجراوش ما قلت استقبره إن تزنبرت أي كتاب تاب كتاشن إسلام كتاشن أبجيسن إسلام سلسن دعنا بشتوب قار إسلام سلسن زنبره نوعه مكات تواحيلو استقبره وفيات على نوعه تات واحد نيرو دز حجيب زم شارشة زم تأي نعي عفامبو بروجكتون على ما لتيو حجي بروجكتات كت أقبت نيرو دو أي نورون تي قال بروجكت اللو نعملت ناي كوفيد مستي خواردر كله مستقل محجز نباري مستورار ويعني زمت ستسعن شومونتن زنباري تبقو سوي تساتفو خواردرن كله دارك تزاما دي نيرو زناي كوفيد حيالي نيرو نهناتو تقنتات نيسابو نقز عرسو ثلاثتن كفون نحوسو لازم القوتن مالاتيو تي مدعري زمت انا ينبت عديو ناي مخطاديو نحادي ككم درجو ككم درجو اقبتات نيرو تي مسرة تاوي علامة ني زبز حاكال مستافي نيرو زبز حاكال مستافي نيرو اب قليو تي شطوت وقعلو اللو تزبز حاكال كمساتف استساتف اللو اب قليو خاني اب تنو حدات استرف اللو سلزي تي درجة انا عقبت كاب بروجكت ناب بروجكت ندغناون تي بروجكت نبعلو غلاصي غلاصن غلاصي كوفيد غلاصيو نبعلو مغلاص عيد ليوني بوتات زي سونكوينو حفشاو كن تي ابركوتون اريتراوي زمسغنيو سايت كوبرو لي كونن
0: غرام نابلانا افين بوق مكاسي كن صح بكم ناي جيرمان حالا فيها بقطعو تحت تطوج لاي مسلين كن ستوتغارت سي ناي كوي موتاتات قال عبي صقم تفاتير الله هاغراو شما قال نزي مريح ترى سلامتا يدي صاوت دخلنا تحرر سبسناتو اداراش كحز وي مأكبي كلب كحز ابزنتاي حسوات لكم
1: حجي كم ودي ستوتغارت وخينا خمال لساب ستوتغارت قال صقمات كوغانفن كله موتي قلدي قلدي وغزا زين غزا غزا حساي زين قبر تبعي له بزح زرب نديو الحرب تي قبره ومسمصه خاني كلها خاني تات زاربه تات رسعه حمام رسع زحزا بزحك بزح الله حجي تي ديليت علو ابو زخن يخن بوتا تي ديليت علو كبو وتعنتنا نحس نحنا خسارة نكبر زبل بزح وتعات هلا أب كم عقمي وي كم زلوا تقري تراوي أب قلي وختكبر خيلي وتقول له تعامين كاتقول له تقول له وأنا هلا هجي نوعه تي حجراوش ما قلة جرمن ولا بخسارة درجة زي حجراوش ما قلة زي عنتي عتي قطصون تقصني ريه كابتو دابتة تلاقي خزمة عقلات زقوم أيه سلزي تي قندي زنك أساس تي ودابتة تي أب كتمات تزلو ودابتة تيو هجي نسو انتايو نتفتاتو خميس قبر تو هيدو سرح ديو دس ولاك قاعد يزوع الوزت استفعل عليه كسرت قبر تقلها سلزي انتحرتي أب كتمات تزلو كلمات تزلو نعمنا تابش تقول تشعت محبر سوات هالوا نزن تشعت شو مونت تشعت محبر سوات تصنف محبركم هالو إنك أساس دي محبركم نتن كلن محبرات محبر سوات عكيبو بزلون قطوة حيل اللون دخاتات أيقونا بتزامالي سلزي عن زيعة تأميرو نحبر دراش نامك زاديو وي عبينا يمكراين إنه ويحوان أديو سقمتي وسدي وسدني ندعي كلات ناس لزلنا يو أوخزارا يدلنا سلزي تحقرا وش ما قل لي قطوة عقمن قطوة خساعات وحديو قن كما مخارو خينو خم محاورة بزوح بوتاتات أب جرمن خم زلو خينو ولا ناي كإلهاتات ون كفال ناي تصرحو سلازخوني رابو خد تحابر يخيليو انت بقطوة عقن انت عاتبلو تي عقمي خن تي كده تي بولن مالاتيو
0: قرام ناطا ناب نمو داتا بروجيكت خمزة ناي قداني أف
1: أفنبو
0: عم بايمش عبي بتحت كم يعلم عب ستوتكار ستي بروجيكت خم تعطي انا تفلت ماني تعطي دي تي بروجيكت كم يزلطل تلو
1: هجي تي بروجيكت كاب زحالف عمد كاب لكاتيث مقابيتي ناقب ابهز بخور جميل مالاتيو ناي حدا نطبع 5 مليون اورو وي دولار بروجيكت زي بروجيكت زي أبزي بروجكتن حجراش ما قال لقته ما تات بنتفتاتين سريحين علو. بزي كل علم بنتفتاتين سريحين علو. زي بروجكت ني حد عملتيو كغيت تبعيلو ولا تقل محجز قبر زنوار حد عملت كغيت تبعيلو دحر حد عمودن تحسيه مالتيو. هديت محجز عوجن انتايو تي بختمة درجة يخون بحجراش ما قال لجرمان قبر زنوار قوسقاس ترحي أبكيو. تي بروجكت أب حجراو قبعت لزعتوي تي ناي مخفال مسرح ناي زخون يخون مسرح يقتصل علو.
0: كم يمات على حجراو قبعت؟
1: أب ناكل تقميت من سلزعتوي تي حجراو قبعت أب ناكل تقميت سلزعتوي. يقتصل علو تي قصر حساب كفوتي زلو زخون يخون سوون أب تقصر حساب كوتي خيليو بزوج دايزي مس حجراوش ما قال لي كتماتات أب مقابيت استقبري أخوان يرون نتي ما دم دم تام على تيو سلزي أبتي ما دم دم تا استقبري ولا ن كتماتاتون ترادي نازوس أنا لو نتبالون ترى خينو سو بزي بحجراو قبات ملك خيد تن كتماتات كن تنزلون فتات تتقبلو تيز خيزن ورقص قاس بحجراوش ما قال لجرمن درجاؤن كمو تي مخبال مسرح حق نقتصل نسوت راح زي كونه تي معلتنا تعنا تستجبر على تاويتات بملؤنا زي بروجكت زي كون ده جنا تن محاورات كمان تن محاور ودابيتات تن ودابيتات كأني أوركتو نقتصل على حجون كقتصل خبتي زي حتة نتمنديو هجي نسوق قتصل يو تي تي حفشاوي مرد على تي سلازي تي نايم وفيا مسرح جينا يقتصل على له
0: نتبقى تي أنا حجي عبتناي هجراو خمدة عطوة يفعلت أين بركن سلام سعى عبد الله عز الله سمع الله تساتها فينا تكرم نايستود كاردن كابين عبجي كوبيد سي بزح أكلاتي تساتي فو والكسوات هذه هون سي بمحاورات بودا بيتات بقالة تساتي فو بزح بركن تجاريو حجي هم ودي زلا
1: هدي مس كوبيد كتوارد رو أوروبا شيء خلاص أجمعه ولا عنده يوم تقص نيره كوبيد بعلو جلاتي ندعنا وتخونا تاتو نب دعاتو له عب نفسه سلز نبرت سب زنبرو هيو تدحين سلز خوني يزخيات زنبرو من قدي أب كوبيد كالي مس كوبيد كتوارد رو يدخلنا ولا مس كوبيد راح يكون هان مستين أي تسعة شو مونتن ورار ويانا بزمس قالو مس أم كتوارد رو يدخلنا هدي حفشاوي أب زي بروجكت زي عب شتوتغارد تزدل مقاله أي ملسان يزبل أنا بوغني كيكستاكو رخلقو نعمنات عب بقزي كوفيد زنورة ولا مسوخ وارد رايخ ألمبر محبرات ودابتات عب شتوتغارد زنورة بتقوانتي عب بقزي كوفيد كلن كاب قوفن عبر كتنين عب زون كبر كتاق قوفن حاتيتنين تن ودابتات عب شتوتغارد زلوة بمحبرة سب قوفنغن استقبروا في عنيرو بشتوتغارد هالمصن تلاقينا دغنا بهجدف كوجل شتوتغارد استغبروا فيا نيرو بنيحمادي استغبري وفيا نيرو بحجراوش ماغلي شتوتغاردون استغبروا فيا نيرو محبركم بعبيو دغنا اونتن كالوت محبراتن حيالات بحال اخوان كم سمور محبر سوا لا لكن صمام اذن هيون اي خاخت بالتقل حجي أبزي درجة زختري أنكلها تستجبري أبركتو ببودابيت الدرجة دخمين يرتبل جينا كنت بيننا على تيوتن بودابيت كفوتي زلوا جينا أبركتها تسبيت علو أبت تسبيت زجبور اللي على تيو أجي تي بروجكت كم زوالكو يقتل علو أبت مجمري عزنا برولو وانات اللي فرقين أي تي تحاسب زنا برايو أتيو تخلص أنكله ترى حقن أب نيجزي مع أنجرنا لينا لازم نعكسهم عند جوفرنالو تي غوسكاسات كبك تتوقع بلا لوس ثلاثة وحالي تتوهيلهم براي بحجي بده دحري إذا ما تسمع بعلي مثل ناي حجر أو قبعت متى تتحاجز إذا ما تسمع بعلي حجي أبز وانز خمسة قبلة كاي كلني كن مسوقن يقتصر على له سلذي تي تتوهيلوز نوري ناي حدا نت بيشومون تي حموش تي دولار مليون دولار ك بتصحك عليهم زبل قام قام علني يعني أبوه كاني مالتيو نسوني كيزيز كدف كوينو قن كبت صحيو
0: أب علال كم نمسامعو هقراش ما قلس لامتاي سلع علنا هزو زي حتت زبل زراونا الله سلامتاي هزو بقحطو زي خالكم
1: حدي أب مسرحنا خميز خيط عنتوي نقلس نرنا قصي نايتي هاقراوش ما قليت هاقراوش ما قليت ختم علو ندقنا هاقراوش ما قليت جرمان علو نزغون يخون بروجكت كبقاسن كله زغون يخون بروجكت كبقاسن كله تي هاقراوش ما قليت جرمان كبقاسن كله ني هاقراوش ما قليت ختمات هاتي تسوع أقرأ وش ما قال لي خدماتات ككم عقمي ككم بزحين عيتين خدماتات زلوا الدابي كاب سلسلة عسى تقولت أولاد كوكل خيالي بتزقبر آخر واتات كل بمعرس لزو كل معلتيو هجي كأو تبقيسو أب لكاتي تابس تقبر آخر با كنت شعني سنة حموشتن استفع على ليزة تتغيرو تي بروجكت إلامون انتهين توحيلو مقلس توحيبو أبتي توهاب مجلس خا كم زبر رئيته لنا تواهيلو نترئيته تهجر أو شو ما قال غدا مرات سامعلو رئيملو بو مسارة كيدو مالتيو هجي تي حتى حزبي تحتيتي دي حتى بتزاور تحتيتي مالتي معناته توكاليو متيون دحت ساتيفو بزعازي كأن دحت سامعلو كيدو تي بعزي عبق متس زلو حتى جن تي تواهيلو زلو جن زبسي رتعودي وي انتايون حكت بالكنكا تي توحالة قنزب كل تميتن حد نتسرع حدا ميتخاني اب تروتان اب سرح زيلن توحالة لو يعني مبزحتهم كزارون كلو حجي بولكاخ خيدي بالكنن ديخا مبزحتهم عاي كتسقمن لخوون كمي حنس متن جب عايقن خيدي باللين مبزحتهم كزارون كلو قن رتعويو يزولو لو وعلا كم رئيتو زمت اخمان نتي ساقمات زلو ويزلوا بحان سامنا تغنزب ناي مخفال تي هاقراو شماقلة مردات كيرو نعمت كزيوية بروجكت وحيلو أبزوش تعمت نعملت تميئتو ايرو خفل زلوا سب أبزوش تعمت عصرتو ايروني ورحن دا أكبون تي ميئتي ميئتن عشران نونك قبريو عالتيو تميئتو ايرو خبو خيليو سلازي تهزبت حاتيتيو بقد توالا يخون مبري ددحريون فوقرون داخل كاخمان سمين عراثي كايد نيريو
0: قرم مستعد لهنا ساعتنا يمود أتا حتى يكتخونيا زي محابراوي قدايات بيت مرت بالله هوسبيتال بالله قال مسرح سي أبي أرتا ناي من قصة سرح لي خوان سلام تاي بهزب خير تدلي وتبل على ما أبزن داري تلاك
1: ولا من قصة يري تلا زدف على نجار على لون ذا أخينو أبي كارت حجرات زم زي من قصة أنت كارت بحالو إنجي أو زب حالو بيت مرتي خفتو هوسال خفتو وزت وزت زي يري تلا أحد خبت ديت سام على نجار كينو زي سرحت ناي من قصتيو تبعيلو تمنجستي أبيات تمرتي أب حكم الناس جواره فري أب إريترا بتعملوا عليو هجاء هذات كنت قصتي كذي أكستايكو يخون خيليو بتعملوا عليو زي بروجكت زي كقدم بقاسو بإريترا أنا بدك جز زلنا زحتة زنور بتدك عقاميو نعو هيوت نمل بعض تبعيلو استوى سد سقمتيو برحجون زي بروجكت زي ويزين حدار بيت مرتب إيرتراز اللو للعصات وارو عتزخون بدجز ما تحجز كقتل بحزي ما تخاق موت أيقونن تمنجستي نعوز جب أوساته سرح له راح نعو كبن مبالن عقمن كبن مبالن تبعيله ده جناون إيرتراو بس حتى زنبرة مسارات ما تنقاني أبز بروجكت زي خم ساعات في المقار تبعيله استوز ده سقوم تيمبر كم بوليسي تمرتي حكمنا وزت نهاي منجستي كاب قدم عتحزو سرح له زغطلون نجاراتي مالتي
0: قرام بلقع ساعتنا نودا علينا مثلنا ما زي تقصنا يعني قرمت الله نابغا
1: جينا عند دي بزح انت راح تكسخل بزع حضره وش ما قلت انت حكت زاره وكان كاب زعبا ودابتات كنت زاره انت راح كان كاب سمعنا راس اللي تمت في اللعب نحن عزنا ورنا مالتي بزح انت راح زاره تخل بزخنا كن ني زخون يخون نجر عند حقوقنا يتي سرحت تهزبيو تهزبين حتى ساعتي فوت راحيو زخون يخون سرحت كعود زخن سلزيت حاجة لوش ما قل لي ختماتات كعني نهزب زا ساعت فولون نهزب زا رد علون من قدي زي ترد أو زي فلوت أنا كرال أنت الأخونون بقى تانا بتي حاجة لوش ما قل لي ده حدث مهين مهين ذات وحاله كسرح سلزخل نزي كدف علون نزخ تابعن يك بوجني كدف علو زلي معناته حمرت نا زخون يخون سرحت تهزبيو هزبين حزي ترديو هزبين حدي تنقاس عيسو سرحت زكبر ودو سرحت كان محبراوي يكون ودباوي هو سلزي ولو لزي كم حلفتي متن حلافي حطو خلو خلون حطو نا حزب زي كون زورد نا بالعلي زورد امبر اني سلزي ترد عني نزه بزي اخرو دي ولن كبلي ولن سلزي بزمر حزن تعرف من مرحقي لنا سرحتنا قوه خيليو تندليو شتون كنا كان خلينا علتي وغني لي
0: نانا دعم يعني اللي تقول كوك نشتري كل صغير كأي كم يا أخي إذن كل صغير زبها الله أبو تدرنا حد ساعتكم تام حلفتيهم أبتم العلوت أب ما أخذ كألو تعطوت هزبها ألو حدي تي حسابات أب هزبي وريدون كاب هزد ما حطوكم ريتو نباحاتكم من ألو دي حاف ما تسي كاب أخذكم نتعطوا ورد كاب تعطوا خا نباحاتكم كم أنت زخيل بلك أستقى صرودا ما تي
1: وحجي تي مسرح بقبو خيدي كيدني وكال عرستي ومهناتو كل جزي مس حدشتي من الوقت نايش ما قلتات ما تسبو الدهدات اللو قن تي مسرح قن اللو كاب لعلي انتحتي كاب تحتين لعلي زبن المسرح اللو زي كاب قدم نتقوم اللي زنرنا ولا حجون نتقوم اللي مالاتيو
0: طبع نايب حاكي مسنا كاتي يوهانس مرهاتو نابو انبار حاكر عوش ما قلت جرمان ذهب كاني سفح ما بره مغول الحسابات دسيل النهي البقاء بزا عقب خون تسوى قبر يغني اللي بوغني
1: أنا بوغني يقول بتعمل دمسكن يغني اللي
0: قرم ذا خبركن ذا خبركم من ساعتا تاقيلو ساعتنا قيلو ستيلي خلقات فقدة لي مساهم زرفتكو دوغر فساي بزارمنا يمدب عقبكم كتقون تسوى قبر كالما عمتي بخالي قطع مسكا عن راهب لحنك انيو عودت نحفاش